0: حبابي خلوني في هادي شوف غزالي حبابي حبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم حبابي.
1: Fréquencié, il est 3h. Toute la nuit, Fréquencié se branche sur le reggae.